فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك

0: برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، اللهم أنصر الإسلام والمسلمين.
1: اللهم انصر الإسلام والمسلمين.
2: اللهم أغث أطفال فلسطين.
3: حسبنا الله ونعم الوكيل.
4: حسبنا الله ونعم الوكيل.

0: خاف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى.
1: المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى.
0: اتل المصحف فجرا عصرا.